ليش قليل تو سزعتن ليني تجيبي جيتو تو بين تسكيسي بتسعادو اي بين عشلا اكورد ابلاتش بين عشتين بجانكو أخوت إيه بجانكو أخوت إيه

يشعل الليل دو سزاد ليني تجيبي يدو دو بين تسكيسي بتعادو اي بين عشلا اكورد ابلاتش بين عشتين بجانكو أخوت إيه بجانكو أخوت إيه